كلت بنكورت سبع ما يلال يسكلي فين ورت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو يا سداد غدنا هانتوا فلفو تاجم اسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال